يشع الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

كياسوسي وانت ويسينوك كي خنويس تمقوما نهيوون نهيوون نهيوون اكتوسي كوتنا مهوما اتسمونا اغوى نكامونا اغوان ما اغي ميغوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان